0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. ثقافة عامة. الأرقام والأيام.
1: السلام عليكم أعزائي،

0: كيف دايرين؟ غادي تقولوا ليا لاباس، ولكن هذيك لاباس غادي نحصرها، يمكن غادي تكون ثقيلة لأن التمارين كانوا شوية صعب، عرفتها. ولكن كيف ما كنقول، راه دائما غير في الصالح ديالكم، لأن كان خصنا نزيدوا نعقلوا على الضمائر والفعل بطبيعة الحال. حتى هويا في الماضي كان خصنا نتعمقوا فيه مزيان. قبل ما نبداو، كيف العادة غادي نمشيو لعند الزميل ديالكم عبد الحق، وغادي نشوفو اش كتب واش ما كتبش، فاش غلط واش اللي كتب صحيح. موجودين؟ ويلاه معايا عبد الحق، مرحبا بينا عندك من جديد.
1: مرحبا وسهلا،
0: شفتي ولينا كنرحبوا براسنا، حنا غير متقبلين ضيف الله.
1: انتم اصحاب البيت،
0: لا لا يخطيك،
1: الله يطول عمركم.
0: التمارين ديالك صوبتيهم؟
1: ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالك يا استاذه.
0: ان شاء الله، هذا الشيء ما فيه شك. ايوا دابا الا جات على خاطرك وعلى خاطركم حتى انتم اعزائي، نبداو التصحيح ديالنا جميع.
1: واخا
0: الفعل كان عندنا كتابة، يعني يكتب. كتابة درناه، صرفناه مع بعضنا. فاش صرفناه؟ في المفرد، يعني أنا، أنت، أنت، هو، هي. دابا غادي نصرفوه إن شاء الله في المثنى وفي الجمع، يعني في جوج وفي ثلاثة. في المثنى كنبداو بنحن، يعني احنا جوج. نحن عبد الحق، شنو كتبتي ليها؟ نحن
1: نحن كتبنا.
0: نحن كتبنا. وهاد كتبنا واش مؤنثة ولا مذكرة؟
1: نحن كتبنا مذكرة
0: هي في الحقيقة نتاعتهم بجوج،
1: ومؤنثة.
0: بجوجهم ما كتبدلش. نحن كي بحال انا، كنقول انا، انا كنقول انا الذكر وانا الانثى. انا نقدر نقول انا، وحتى انت تقدر تقول على راسك انا.
1: نعم أستاذة.
0: ايوا نحن حتى هي نفس الشيء. ملي كنقولوا نحن
1: نعم،
0: راها كتمشي للمذكر وكتمشي للمؤنث بحال بحال،
1: بحال المذكر بحال
0: بحال
1: المؤنث.
0: المؤنث. كتبنا ما كنبدلوهاش، كتبنا بحال الا كنا كنت انا ومرأة اخرى غادي نقولوا كتبنا. كنت انت وراجل اخر غتقولوا على راسكم نحن كتبنا. عندنا انتما، يعني انتما بجوج، ولكن انتما بجوج وانتما جوج رجال. انتما اش غتصرف فيها؟ اش كي غدير ليها عبد الحق؟
1: كما وريتينا يا أستاذة، أنتما كتبتما.
0: انتما كتبتما.
1: كتبتما.

0: انتما جوج ديال العيالات، كنهضر انا مع جوج العيالات، كيف غادي تكتبها؟ عبد الحق صوبتيها؟
1: نعم استاذه.
0: كيك اش درتي ليها؟
1: كتبتها لقيتينا بحال الذكر بحال الذكر بحال انت.
0: ايه
1: حتى هي كتبتها بحال بحال، كتبتها انتما كتبتما.
0: ما عندي ما نسالك. انتما كتبتما. هما

0: Roma? جوج ما معناش هما، ولكن جوج ديال الرجال اش غنديروا ليهم؟
1: نفس هذا كتبت هما كتابا.
0: هما كتبا.
1: نعم
0: بحال كيف درنا، هما دخل، هما كتبا، هما مؤنثة. إلا كنت كنهضر على جوج ديال العيالات، هما اش غادي دير ليها؟
1: هما ملي قلت لي ندير ديك التا ديال التأنيث ياك أستاذة، واحد
0: التا
1: الطريقة
0: ديال
1: لهذا
0: التأنيث، ما عندي ما
1: أنا
0: نسالك،
1: هذه باش ما نسيتهاش
0: حيت
1: باش
0: التا
1: ديما
0: ديال هذيك التا قلت ان التا كتكون دائما مع المؤنث.
1: أي نعم كاتا باتا
0: هما كتا باتا. دابا هذا كان اشنو قلنا؟ كان المثنى ديال جوج. ندوزو دابا نشوفو الجمع. دائما نبداو بنحن، نحن اش درتي ليها عبد الحق؟
1: بحال اللي كنقولوا حنا كتبنا، نحن كتبنا كتبنا ياك أستاذ.
0: نحن كتبنا، ما عندي ما نتسالك.
1: نعم
0: نحن كتبنا. أنتم، أنتما رجال، أنتم
1: أنتم كتبتم
0: ما عندي ما نسالك ياك.
1: ذلك أستاذ
0: شفتي؟
1: بارك الله فيك.
0: لان كيف ما شرحت لكم في الحلقه اللي فاتت،
1: نعم
0: كناخذوا ديك توم ديال الاخر وكنحطوها في الاخر ديال الفعل. انتم كتب توم
1: أنا ما شفتش النصيحة ديالكم أستاذ.
0: ما عندي ما نسالك. انتن
1: أنتن كتبتن أنتن كتبتن
0: أنتن كتبتن، ما عندي ما نسالك. كتب أنتن كتبتن. إلى درت هم، يعني هما بزاف ديال الرجال ولكن ما حاضرينش معانا، هم غائبين.
1: هم كتبوا
0: هم كتبوا،
1: يعني كذا كتبوا يعني
0: ما عندي ما نسالك، ولكن بلاتة شوف واش كتبوا. هكا درتي ليها كيف درت ليها انا. كتبوا، كندير الباء وكندير معاها الاو طويله، يعني كنكتب الواو وكندير قدامها داك الالف وفوق منه قلنا السكون، هذاك اللي ما كيتنطقش.
1: لا هذه أستاذة ما درتهاش الصراحة هذه ما صعيبة عليا شوية ولا ما تفكرتش ما عقلش مهمة
0: ما فيها بس.
1: ولكن الحمد لله اللي فكرتيني فيها هذه مزيانة صافي دابا غنسجلها دابا تاني.
0: ايوا ديرها وديرها بلون اخر باش تبقى باينه وعقل عليها. دير قدام الواو غادي دير الالف وفوق من الالف سكون، يعني هذاك الالف ساكن ما كننطقوش.
1: حاضر أستاذة نكتبو الأحمر باش ما تلفش عليا.
0: يلا ها
1: هي بالأحمر كاتا الألف وفوق منه هذيك
0: السكون،
1: السكون
0: لأنه ألف ساكن يعني ما كيتحركش، خصنا ما نحركوش ما نطقوهاش. كتبوا، لأن كتبوا
1: كتبوا.
0: وكيف ما شرحت لكم في الحلقة اللي فاتت
1: نعم
0: أن اللغويين سيدنا اللوالة من نحطوا
1: نعم.
0: المعايير والمقاييس ديال الكتابة اللغة العربية اتفقوا على أن هاد الفعل في الماضي من يكون مصرف مع الضمير ديال الغائب ديال الجماعة، يعني هم كتبوا، هم خرجوا، هم دخلوا، هم أكلوا، هم ناموا، هم زاروا، دائما كي

خد هذيك الواو وزادوا لهم قدامها ذاك الالف وحطوا عليه السكون ساكن باش ما يتنطقش، باش الناس ما يتغلط لهمش مع الاسم. راه الفعل ما كيجيش هكايا في الماضي الا قلنا الا ما كان معاه الالف وفوق من الالف ساكن هذاك.

0: ليها.
1: هنا أستاذة أنا أقول لك شو درتي فيها. كسبت. هنا كتبنا.
0: عبد الحق دريتيني في ودنية.
1: حاشا ما بغاش لي تضرك يا سيدي.
0: هنا
1: كتبنا
0: حيت عبد الحق الا درتي ليا هنا كتبنا اش غتكون الفرق ما بينه وما بيننا نحن؟ هكا انت غتوقع في الغلط ومنين تشوف الكلمه ما غاديش تبقى تفهم واش كاين الضمير كنهضروا على راسنا حنا ونقولوا كتبنا اولا كنهضروا عليهم هما المجموعه ديال النساء هنا كتبنا
1: ايوا سمحي لي نصح هاد الاخر هذا
0: يلا تفضل
1: شكرا استاذه هنا كتبنا
0: النون بدون مد معها فقط الفتحه
1: كتبنا شكرا استاذه على هاد
0: الاضافه
1: اللي قلتي لنا تصحيح
0: العفو عبد الحق واش نقدروا نديروا واحد تجربه اخرى نتاعت الصرف
1: توكلي على الله استاذه
0: يلا بعدا فهمتي
1: والحد هنا بعدا الحمد لله ما عندي ما نسال فيكم راكم وريتينا اش ندير
0: دابا انا سولتك قلت لك لهلا خطك بعدا شكرا على الصواب ديالك قلت لك واش فهمتي
1: الحمد لله استاذ فهمت
0: اش قلتي
1: فهمت مزيان
0: قبل ما مزيان اش قلتي
1: الحمد لله فهمت مزيان
0: الحمد لله فهمت الا بغينا نعطيوها حقها يعني ونكتبوها باللغه العربيه الفصحى غادي نكتبها على هذا الشكل انا فهمت بالدارجه كنقولوا فهمت شفتوا بالفصحى كنقول انا فهمت عبد الحق تقدر تصرف لي هذا الفعل فهمه مع الضمائر انا نعطيك الضمير وانت يا تصرف لي الفعل ولكن غير شفويا
1: حاضر استاذ المستعد
0: بديتي بانا انا فهمت يعني انا فهمت
1: نعم
0: انت
1: انا فهمت انت فهمت
0: انت فهمت ما عندي ما نسالك
1: شكرا
0: انت
1: فهمتي
0: ما عندي ما نسالك
1: شكرا
0: هو يعني هو غايب ما كاينش معنا
1: هو غايب
0: هو
1: فهيمة
0: هو فهيمة
1: فهيمة
0: ما عندي ما نسالك
1: شكرا
0: هي تا هي غايبه ما حضرش معنا
1: هي كنقولوا هي فهمت ياك
0: هي فهمت هي
1: فهمت
0: هي فهمت ما عندي ما نسالك
1: نعم
0: الى جينا نديروا المثنى يعني جوج نحن احنا
1: نحن هما بجوج
0: ماشي هما بجوج حنا بجوج
1: حنا بجوج
0: حنا بجوج
1: نقول تكتبنا كتبنا نديرو باش تجي بحالها فهمنا
0: فهمنا
1: فهمنا
0: ما عندي ما نسالك
1: نعم
0: انتما بجوج رجال
1: انتما فهمتما
0: ما عندي ما نسالك
1: شكرا
0: انتما جوج عيالات
1: جيالات انتما فهمتا
0: لا كنهضر معاهم فهمتا من يكونوا هما غايبات ما حاضرينش دابا انا كنهضر معاهم انتما كنهضر معاهم هما قدامي
1: فهمتم
0: فهمتما فهمتوا ما عندي ما نتسلك.

0: هما دابا هما جوج رجال ما حاضرينش معنا غايبين. هما
1: هما فهموا هما جوج هما
0: ايه
1: هما كتب فاهي فهما فهما
0: هما فهما
1: شكرا الحمد لله
0: ما عندي ما نتسال
1: بقيت كنعقل شويه سيدي
0: لا تبارك الله عليك الله اودي كنا فين كنا وفين ولينا
1: طبعا وجودكم اشتد
0: هما جوج عيالات ما حاضرينش معانا ما كاينينش وانا كنهضر عليهم
1: هما فهمتنا
0: لا هذيك الا كانوا بزاف كانوا بزاف وكنهضر معاهم كاينين انتن فهمتنا الجمع باقي ما درناش دابا حنا في حنا في المثنى هما
1: انتما هما فهمتما فهمتم فهمتما
0: لا انتما فهمتا لا اسمح لي هما انتما فهمتما انا اللي تلفتك في هذه هما ما كاينينش معانا غايبين
1: هما فاهمتا
0: هما فاهمتا
1: فاهمتا
0: هما فاهمتا نحن
1: نحن نفهم
0: ماشي دابا كنهضر انا على الماضي هادشي فات
1: بحال كنقولوا حنا فهمنا
0: فهمنا
1: فهمنا
0: إيه
1: نعم.
0: انتم رجال كتار انتم
1: فهمتم نعم
0: انتن بزاف ديال العيالات
1: انتن هذه استاذ ما عرفتهاش ما
0: انتن فهمتن
1: انتن فهمتن انتن فهمتن جات بحال انتن فهمتن
0: حيت كنهزو ديك تن الاخرانيه وكنحطوها نزيدوها على الفعل
1: تن باش ما ننساهاش
0: صافي هم
1: هم هم هم بحال كنقولوا هما فهموا
0: ايه
1: هما فهموا هم فهموا
0: فهم فهموا
1: فهموا فهموا هم فهموا
0: هم فهموا
1: هم فهموا
0: هن بزاف ديال العيالات ولكن ما حاضرينش معنا غايبين
1: هن لا فهنا لهن
0: هن
1: هن هن
0: هن
1: هن فهمنا
0: فهمنا
1: هن فهمنا
0: هن فهمنا
1: فهمنا
0: ما عندي ما نساك تبارك الله عليك
1: شكرا سيدي على هذا
0: العفو الله عاودتي
1: الحويجات اللي كديري معنا زعما نساوش خيرك الله يكثر
0: لا العفو الله عاودتي
1: وليت كنحسوا براسنا شويه ديال كنحيو
0: تبارك الله عليك اعزائي المشوار ديالنا مع الصرف والافعال باقي ما كملش وباقي طويل ولكن مره على مره غادي نزيدو نتعلمو ونزيدو نتقنو الصرف ان شاء الله دابا الا جات على خاطركم غادي نقفو عند هذا الحد فيما يخص الصرف ونديرو درس اخر مغاير درس اخر باش كيف كيقولوا نتنفسو فيه شويه شكل اخر ونفس اخر فيه ولكن دائما في اطار التعلم اعزائي عندنا الاسبوع او لا كنقولوا السيمانه وهي في الحقيقه الاسبوع كيتكون من 7 ايام وهاد 7 ايام عندها الى حد ما علاقه مع معايش مع الارقام اكيد راكم منكم بزاف او لا كاملين كتعرفوا الارقام كتعرفوهم ملي كتشوفوهم مكتوبين منكم بزاف اللي كيعرف رقم واحد رقم زوج رقم ثلاثة ولكن واش كتعرفوهم كيف كيتكتبوا الا شفتوهم مكتوبين

0: مكتوبين بطبيعة الحال بالحروف، ماشي مكتوبين فقط بالشكل ديالهم. دابا نبداو بأول رقم عندنا. أول رقم عندنا هو الرقم واحد. الرقم واحد غادي كنكتبوه على هذا الشكل، واحد بالعربية كنكتبوه هكا، هكي كان واحدون. واحدون واحدون، واش عرفتوا كيف اشنو سميت اول يوم في الاسبوع؟ شكون اللي فيكم يقلع عليا؟ نمشيو عند عبد الحق. عبد الحق مازال معنا ياك؟
1: ديما معكم استاذ
0: عبد الحق. اعطيني شي نهار في الاسبوع اللي كيشبه لهاد السميه ديال واحد.
1: هو الاثنين؟
0: لا ماشي الاثنين.
1: الحد.
0: الحد
1: في الحد. الحد
0: الحد
1: الحد نعم.
0: الاحد. شوفوا اعزائي، ال أ الأحد يعني الأول، يعني الأحد الأول. واحد من هجات الأحد، لأن الأسبوع لغوياً عندنا أولا في العادة العربية القديمة كيبدأ يوم الأحد ماشي يوم الاثنين. أول يوم في الأسبوع هو الأحد، جاي من واحد. الأحد واحد. الأحد. عبد الحق ردد معايا.
1: حاضر أستاذة.
0: واحد
1: واحد
0: مكتوبة هنايا قدام كيف كتشوفها، و حيدون
1: حيدون.
0: واليوم اللي كي يناسبها اللي كيمشي معها اللي مشتق منها هو الأحد.
1: الأحد.
0: ما عندي من تسألك.
1: شكرا.
0: عندنا هذا الرقم، هذا رقم اثنين يعني رقم زوج. اثنين كي تكتب اثنين او اثنان، اي اث ناني اثناني اثناني. عبد الحق حاضر معنا
1: دائما وابدا.
0: لا لا يخطيك.
1: الله يبارك فيكم استاذ.
0: اشنا هو اليوم اللي كي يناسب اثناني؟ فكر معايا.
1: هو نهار الاثنين.
0: الاثنين. ما عندي ما نتسالك، انا غادي نكتبو قدامكم دابا.

0: الاثنين، زعما نهار الاثنين نهار الثاني ديال الاسبوع. حاول تقرا معايا يا عبد الحق. اثناني
1: اثناني
0: الاثنين
1: الاثنين.

0: عندنا رقم اخر رقم ثلاثة رقم ثلاثة عندنا كي تكتب على هذا الشكل ثلاثة عبد الحق باقي كاين
1: دائما موجود معكم
0: اشنا هو اليوم ديال الاسبوع اللي كيناسب ثلاثة
1: نهار الثلاثاء
0: نهار الثلاثاء ثلاثاء يعني النهار الثالث حاول تقرا معايا ثلاثة
1: ثلاثة
0: الثلاثاء
1: الثلاثاء
0: الثلاثاء
1: الثلاثاء
0: عندي الرقم أربعة أربعة كنكتبوها على هاد الشكل أربعة اليوم ديال الأسبوع اللي كيناسبها دابا تقدر تبقاي انت غادي غير بالترتيب ديال الأيام عبد الحق بالترتيب ديال الأيام شنو غادي تعطينا
1: الأربعاء
0: الأربعاء الأربع كنعيطو ليه الأربعاء ال ا ر ب ع الأربعاء حاول تقرا عبد الحق
1: الأربعاء
0: والرقم حاول تقرا كيف كنطقوه
1: أربعة الأربعاء
0: ما عندي ما نتسالك
1: شكرا
0: أعزائي غادي نقفوا عند هذا الحد وإن شاء الله غادي نكملوا بقية الأرقام مع بقية أيام الأسبوع في الحلقة الجاية دابا إلا سمحتوا لي غادي نعطيكم التمرين ديالكم ديال اليوم عندي هنايا الأرقام اثنان أربعة واحد ثلاثة اثنان أربعة واحد ثلاثة في كتابكم غتلقاوهم مكتوبين على هذا الشكل انتوما غادي تحاولوا تحطوهم بالترتيب ديالهم شكون باش كنبداو وفين كنوصلوا يعني دائما كنبداو من الصغير للكبير ايام الاسبوع ماشي كامله هي غادي تلقاو اربعه منها غتلقاوهم مكتوبين على هذا الشكل الثلاثاء

0: الأحد الأربعاء. عندكم الثلاثاء، الاثنين، الأحد والأربعاء، غادي تهم تحطوهم في الترتيب ديالهم. يعني غادي تكتبوا الرقم اللي عندنا هنايا وقدموا الاسم اللي مشتق منه اللي كيشبه ليه، الاسم ديال اليوم ديال الأسبوع اللي جاي منه. أعزائي، هادو هما التمارين ديالكم ديال اليوم. أملي إن شاء الله أنكم تنجزوهم على أكمل وجه. دابا ما بقى لي إلا أنني نودعكم على أمل أني نتلقى بكم إن شاء الله بخير وعلى خير في الحلقة الجاية. فحتى ذلك الحين إليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
6: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
3: Mi sono iscritta psicologia.
5: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
4: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
4: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
6: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
4: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
5: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
4: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
6: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.